وجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي

فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Amin.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم

0: بِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ورزقنا. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات المباركات. الصلوات الطيبات. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
1: kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام داخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلينا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
0: الرحيم
1: أمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وصل غايات من جميع خراتب الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومسارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر أمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعهد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومتلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا الآخرة بجاه المصطفى صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا خالق الصوت ويا سامع الدعاء يا أرحم الراحمين رب أصلح في ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: وسلم الحمد لله رب العالمين. استغفر الله
1: والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islamic Center rahimakumullah. Kembali puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kita dengarkan kajian taklim. Pada malam hari ini, setiap malam Kamis dalam kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan Kiai Haji Muhammad Mansur, pengasuh Majelis Taklim Al-Mabrur Jalan Gerilya Samarinda. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan instruk bahwasanya untuk pengajian maghrib malam Sabtu kembali akan diaktifkan pada bulan ini di bulan Juli 2026, dimulai awal bulan Juli ini setiap pengajian maghrib di hari Jumat malam Sabtu. Dan insyaallah untuk malam Sabtu depan ini akan diisi oleh Al-Habib Ahmad Al-Kaf dari Jakarta, insyaallah untuk pengajian maghrib setiap malam Sabtu, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kepada Kiai Haji Muhammad Mansur. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa juriyatihi wa libaiti ajma'in min lahadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-malaikati al-muqarrabin wa ala ibadika al-salihin khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikati al-hammalati al-arsh wa malaikati al-hawadah wa malaikati safarati kiramin barara alaihim wa salatu wa salam dhumil arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa sali sahaba والقرابة والتابعين وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم لحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيد شيخ محمد حنابي مذهب سيد علي المرسيبي رئيس الأبدال سيد شيخ أبي مدين المغربي ومستجيب بالدعاء سيد شيخ مراني برسيبي من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب بري وبريها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بها ودين أخصاب بيالي أبي حسن بن عبد الجبر الشاجري والشهد الشيخ إسماعيل البخاري والشهد الشيخ محمد بها ودين أخصاب لعلي أبي حسن بن عبد الجبر محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشهد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وحسن محمد محمد فرقان بانير نبتئق محابب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى سيد طلحة علي جنيدي براء سليمان كردي أبو طلحة سليمان النواوي بن عمر البنجري سنبوي علي بن عبد الله البنجري المكي مشارن عبد العارب بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغريم بحمد ورقاء جميع الشيخنا ومعلمين خصوصا أبائنا وأمهاتنا وقاربات وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله لنا ولهم الفاتحة.